والله على جمال صحراء على عمق على تفاهة على وين والكلام اللي نقوله كده عيوني في سماع عينيه شبكت والبوسة على شفافة بالغدرة تحدي